هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15

لتقديرات عالمية حديثة، لا يزال هناك ما يقرب من 5711 نمرا بريا في جميع أنحاء العالم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 78% تقريبا منذ عام 2010. وبالنسبة للهند، يؤكد هذا اليوم التزام الحكومة الراسخ بالحفاظ على النمور استنادا إلى

ويرتكز هذا الإنجاز على ارتباط الهند الوثيق ثقافيا وبيئيا بالنمر. فعلى مر القرون صورت العملات القديمة والأختام الملكية والمنحوتات في المعابد النمر كرمز للقوة والسيادة. وإدراكا لهذا الإرث العريق أعلنت الحكومة النمر البنغالي الملكي حيوانا وطنيا في عام 1972. واليوم لا يزال النمر يمثل التنوع البيولوجي الغني للهند وثروتها البيئية وتراثها الطبيعي المشترك عبر مختلف المناظر الطبيعية، وإلى جانب أهميته الثقافية.

الحفاظ على صحة النظم البيئية للخبات، كما أن الحفاظ على موائل النمور يحمي الخبات والأنهار، وعادة لا يحصى من الأنواع الأخرى. وتساهم هذه الغابات في تنظيم المياه والحفاظ على التربة ودعم التلقيح وتلطيف المناخ المحلي، كما تقلل من مخاطر الكوارث وتقدم خدمات النظام البيئي التي تدعم

فقد ضاعفت البلاد أعداد النمور التي تم تقييمها علميا منذ عام 2006، ويشير التقدير الشامل للنمور في الهند 2022 إلى أن عددها يبلغ 3682 نمرا. وقد غطى هذا التقدير 20 ولاية وشمل مسحا لأكثر من

بين الرؤية طويلة الأجل والدعم المؤسسي المستدام على المستويين الوطني والولائي. ويوفر مشروع النمور والهيئة الوطنية لحماية النمور وخطط حماية النمور معا بنية حوكمة قوية قائمة على أسس علمية لموائل النمور. مشروع النمر هو برنامج رائد ممول مركزيا من قبل حكومة الهند. سيداتي وسادتي من دلهي، استمعنا إلى هذا التعليق، والآن نقدم لكم نشرة الأخبار.

يعلن استهدافه قاعدة جوية أمريكية ومقر القيادة المركزية في الأردن. وفوز أعضاء البارالمبي ديليب جافيد بالميدالية الذهبية، بينما حصد محمد باسل الميدالية الفضية في سباق 100 متر للرجال في دورة ألعاب الكومنولث. كانت هي مقدمات النشرة، وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. أقر مجلس النواب مشروع قانون مكافحة التسريب أوراق الأسئلة الامتحانات مقترحا عقوبات أشد ومحاكم سريعة للفصل في قضايا سوء التصرف في الامتحانات. ويهدف مشروع القانون إلى تعديل قانون الامتحانات العامة لعام 2024، ويتضمن مشروع قانون تعديل قانون الامتحانات العامة لعام 2026 العديد من الأحكام الهامة، بما في ذلك عقوبات صارمة كالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامات تصل إلى 10 كرور روبية ومصادرة ممتلكات المدانين. ويلزم متشي كل حكومة ولاية وإدارة إقليم اتحادي بإنشاء محاكم سرية خاصة للنظر في القضايا بشكل يومي. أكد وزير التجارة والصناعة بيوش غويل أن صادرات البضائع الهندية سجلت نمو بنسبة 15% حتى الآن في السنة المالية الحالية، على الرغم من أزمة البحر الأحمر والاضطرابات العالمية. وأضاف أنه بالرغم من هذه التحديات نمت صادرات البضائع الهندية

جوية مشتركة على ميليشيات مدعومة من إيران في العراق. أعلنت قوات الحشد الشعبي مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن العملية استهدفت مستودعات أسلحة ومواقع لوجستية بعد إطلاق أكثر من 30 طائرة مسيرة على مدى 3 أيام على القوات الأمريكية ومنشآت النفط السعودية. في غضون ذلك، أعلنت السعودية أيضا اعتراضها عدة طائرات مسيرة كانت تستهدف منشآت نفطية في المنطقة الشرقية، متهمة جماعات مدعومة من إيران في العراق. في الولايات المتحدة، أدين رجل بتهم الإرهاب الفيدرالي في قضية طعن سلمان رشدي عام 2022، الكاتب الذي واجه تهديدا بالقتل منذ وقود بسبب روايته آيات شيطانية. وقد أدانت هيئة محلفين هادي مطر بجميع التهم الموجهة إليه، بما في ذلك ارتكاب عمل إرهابي عابر للحدود. انخفض عدد المواطنين اليابانيين في اليابان إلى ما دون 120 مليون نسمة لأول مرة منذ 42 عاما، مما يبرز أزمة ديموغرافية متفاقمة ناشمة عن انخفاض معدل المواليد. وفقا لما ذكرته وكالة أنباء يابانية نقلا عن بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات. عرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه إذا حملت القمع التي تشنها إسلام أباد ضد المتظاهرين السلميين في جامو وكشمير الخاضية لسيطرة باكستان. قتل أكثر من 40 مدنيا وأصيب آخرون بجروح جراء إطلاق النار من قبل القوات الباكستانية على المتظاهرين خلال مسيرة نظمتها لجنة العمل الشعبي المشتركة من راولاكوت إلى مظفرآباد يوم الاثنين. صرح بذلك جيريني المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. قال لورانس إن تجريم منظمة

العالية الفدية. سجل جافيت رقما قياسيا جديدا في الدورة وأفضل زمن له هذا الموسم، وهو 10.71 ثانية ليحرز المركز الأول، بينما حقق باسل أفضل زمن له هذا الموسم هو 10.83 ثانية ليحتل المركز الثاني في سباق حماسي. وبهذا أيها السادة تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لكم من دلهي. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سيداتي وسادتي، نقدم الآن نشرة الأخبار الثانية والأخيرة. أقر مجلس النواب مشروع قانون مكافحة تسريب أوراق أسئلة الامتحانات، مقترحا عقوبات أشد ومحاكم سريعة للفصل في قضايا سوء التصرف في الامتحانات. ويهدف مشروع القانون إلى تعديل قانون الامتحانات العامة لعام 2024. ويتضمن مشروع قانون تعديل قانون الامتحانات العامة لعام 2026 العديد من الأحكام الهامة، بما في ذلك عقوبات صارمة كالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامات تصل إلى 10 كرور روبية، ومصادرة ممتلكات المدنيين. ويلزم الشرطي كل حكومة ولاية وإدارة إقليم مركزي بإنشاء محاكم سرية خاصة للنظر في القضايا بشكل يومي.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

0: نرحب بكم سيداتي وساداتي إلى القسم العربي لإذاعة أمم الهند الخارجية، ونستهل هذه الإذاعة بتلاوة أثرة يتلوها علينا الشيخ الباسمي ما تيسر له من سورة طه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

1971، ويسعى التشريع إلى منح نشيد فاندي ماترم نفس الحماية القانونية التي يتمتع بها النشيد الوطني جانا غانا مانا، حيث تعاقب المخالفات المتعلقة بهما بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات أو الغرامة أو كليهما. وفي وقت سابق وخلال الرد على المناقشات المتعلقة بمشروع القانون، صرح الوزير نيتاناندي راي بأن مشروع القانون لا يمثل مجرد تعديل تشريعي، بل يعكس التراث الثقافي للهند وهويتها الوطني ومبادئ الكفاء من أجل الحرية في البلاد. وأشار إلى أنه في عام 1971 ومن خلال قانون منع الإساءة إلى الشرف الوطني، وضعت أحكام لضمان احترام النشيد الوطني. وأكد الوزير أن فاندي ماترم ليست مجرد أغنية، بل هو صوت لروح الأمة.

أني احترام النشيد الوطني. وأكد الوزير أن فندي ماترم ليست مجرد أغنية بل هو صوت لروح الأمة، مضيفا أن هذه الأغنية كانت مصدرا لإلهام المناضلين من أجل حرية البلاد. وذكر أنه في 15 أغسطس عام 1947 طلب سردار ولا باي باتل من بنديد أومكار تاكور أداء نشيد وندي ماترم كاملا عبر إذاعة عموم الهند في الساعة 6:30 صباحا، إذانا ببدئه الاحتفال بأول يوم للاستقلال. واختتم الوزير حديثه بالقول إن مشروع القانون هذا سيعدد مبادئ الوحدة والاحترام والإرث الخالد لكفاه الأمة من أجر الحرية. وترأس رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي اليوم اجتماعا للجنة مجلس الوزراء المؤنية

ومنسقة لمتابعة كافة التطورات بانتظام، بما يثمن التنفيذ السريع للتدابير الرامية لحماية مصالح المواطنين، كما وجه بإنشاء آلية لتوفير المعلومات في الوقت المناسب وتقديم المساعدة الطارئة والمشورة للبحارة وعائلتهم. ونذرا لاحتياجات الموسم الزراعي الشتوي من الأسمدة، جرت مناقشة استخدام مصادر بديلة للأسمدة خلال الاجتماع، حيث شدد السيد مودي على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لزمان استمرارية إمدادات الأسمدة دون انقطاع. وعلاوة على ذلك، أكد رئيس الوزراء على بذل كل الجهود لحماية المواطنين والجالية الهندية من تداعيات هذا السرعة.

الماضي إلى استمرار اعتماد نهج حكومي شامل ومتكامل للتعامل مع التحديات الناجمة عن هذه الأزمة. وأصدرت المحكمة العليا اليوم توجيها لحكومة دلهي بضرورة توفير الرعاية الطبية الملائمة للأشخاص الذين أصيبوا جراء الاستخدام المزعوم لبنادق تطلق كريات معدنية أثناء احتجاجات طلابية شهدتها العاصمة مؤخرا. وكانت هيئة قضائية مكونة من 3 قضاة برئاسة كبير القضاة سوريا كانت تنظر في التماس يزعم

إنقاذ القانون أو حظرها تماما، كما تضمن الالتماس طلبا بإصدار توجيهات تضمن توفير رعاية طبية شاملة ورعاية طويلة الأمد وبرامج إعادة تأهيل الضحايا. والتقى رئيس الوزراء السيد نريندر مودي اليوم بأعضاء البرلمان عن ولايتي أروناشل برديش وناغالين في مبنى البرلمان. وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي ذكر السيد مودي أن المناقشات وقدت على وضع الفيضانات الراهن في كلتا الولايتين، وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة المركزية ستواصل العمل مع حكومتي الولايتين المعنيتين للتعامل مع التحديات، كما دعا الله أن يحفظ الجميع ويمنحهم السلامة والعافية. وصرح وزير التجارة والصناعة بيوش غويل بأن الابتكار والتقنيات العميقة والشركات الناشئة والمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى جانب قطاع التصنيع القادر على المنافسة عالميا ستكون المحركات الرئيسية للمركز.

لتحسين جهود الحفاظ على النمور والرص العالمي ارتفع هذا التقدير إلى حوالي 4500 نمر، مع نطاق معقول يتراوح بين 3700 و 5600 نمر. ووفقا لتقديرات عالمية حديثة، لا يزال هناك ما يقرب من 5711 نمرا بريا في جميع أنحاء العالم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 78% تقريبا منذ عام 2010. وبالنسبة للهند، يؤكد هذا اليوم التزام الحكومة الراسخ بالحفاظ على النمور استنادا إلى أسس علمية والتنمية المستدامة، كما يسلط الضوء على إنجازات الهند الملحوظة في مجال الحفاظ على النمور. تعد الهند اليوم موطنا لأكبر تجمع للنمور البرية في العالم، إذ تضم ما يقرب من 70% من إجمالي النمور البرية عالميا. ويعكس هذا النجاح وقودا من الدعم السياسي المتواصل والإدارة العلمية ومشاركة المجتمعات المحلية، مما جعل الهند رائدا عالميا في مجال حماية النمور. ويرتكز هذا الإنجاز على ارتباط الهند الوثيق ثقافيا وبيئيا بالنمر، فعلى مر القرون صورت العملات القديمة والأختام الملكية والمنحوتات في المعابد النمر كرمز للقوة والسيادة. وإدراكا لهذا الإرث العريق، أعلنت الحكومة النمر البنغالي الملكي حيوانا وطنيا في عام 1972. واليوم لا يزال النمر يمثل التنوع

هي من ولايات انتشار النمور تغطي هذه المحميات حوالي 84,500 كيلومتر مربع، أي ما يعادل 2.56% من مساحة الهند. وتشرف الهيئة الوطنية لحماية النمور على تنفيذ مشروع النمور ومبادرات الحفاظ على البيئة ذات السلع، كما تقدم التوجيه العلمي والفني والمالي للولايات التي تنتشر فيها النمور. ولا يزال مشروع النمور اليوم حجر الزاوية في جهود الهند لحماية الحياة البرية، ويعكس التزام الحكومة طويلة الأمد بحماية النمور وموائله.

0: Spotlight.
1: قضاء العطلة والاسترخاء على شواطئ البحر في الهند. إن الهند مع تراثها وقوتها الكامنة الخاصتين غاية البهجة للسياح. غاية البهجة للسياح تركت المملكات والغزاة والمعتقدات والناس والعواطف انطباعات فظة، كما أنعمت الطبيعة ببعض خزائنها الغنية على ظاهر الهند وباطنها. مع خطوط ساحلية تمتد حوالي 750 كيلومتر على خليج بنغال في الجانب الشرقي، ومع المحيط الهندي الذي يمس الرأس الجنوبي للبلاد، ومع بحر العرب في الجانب

للسياح. كما هذه المدينة تشتهر بالكثير لمعبد جغنات ومهرجان موكب جغنات السنوي. وبين مدينة بوري وعاصمة الولاية بوبنيشور يقع شاطئ قرار، وعلى هذا الشاطئ يقف بناء قوي وهو معبد الشمس. وبسبب الإتقان لبنائه وزع معبد الشمس في قائمة التراث العالمي. منتجات الشواطئ الجنوبية في الهند تمتاز بميزاتها الخاصة إلى حد

القانونية التي يتمتع بها النشيد الوطني جانا غانا مانا، حيث تعاقب المخالفات المتعلقة بهما بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات أو الغرامة أو كليهما. وفي وقت سابق وخلال الرد على المناقشات المتعلقة بمشروع القانون، صرح الوزير بأن مشروع القانون لا يمثل مجرد تعديل تشريعي، بل يعكس التراث الثقافي للهند وهويتها الوطنية ومبادئ الكفاء من أجل الحرية في البلاد.

ونتمنى معكم اللقاء في النشرة القادمة صباحا، حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دلهي.